0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك. الرشيد اف ام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. أفضل.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: هنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نكتب شو يعني.

0: ضحكت ودمعت
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

تنور شي عجيب وما أصدق آدمي وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة فقط.

0: ذهن محى يلا أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفدني لوحدي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية: نتبادل مع الولايات المتحدة مقترح

10 نقطة. 150 ألف دولار لإيران للعبور. بروسيا والصين تهاجمان خطط ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواء الجوية، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، اشتري ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي
3: يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

منتصف النهار في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فرح الزيدي الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد الزيدي الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني. كما شدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراقي أو أمن أشقائه ودول المنطقة، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته. عقد الإطار التنسيقي اجتماعا هاما وطارئا بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة، وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد. كما قرر الإطار المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية. قال مصدر مطلع أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيزور بغداد يوم السبت المقبل، وأضاف أن الزيارة تأتي لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالإضافة إلى بحث استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة. ذكرت وزارة التربية في بيان أنها تنفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موافقة وزير التربية على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل، استناداً إلى تصريح منسوب للنائبة منى الغرابي، وأضافت أن ما تم تداوله غير دقيق ولا أساس له من الصحة، موضحا أن قرار الدخول الشامل ليس من صلاحيات وزارة التربية أو الوزير، وإنما يعد قرارا سياديا يتطلب موافقة وتصويت مجلس الوزراء حصرا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر، وأكد أن واشنطن لن توافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران حتى توقع طهران اتفاقا مع واشنطن، وأضاف أن واشنطن لن تخفف القيود الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل دائم إلا بعد توقيع الأطراف على اتفاق نهائي. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد ميديا، صفحتنا في الفيسبوك جديد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى.

0: من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: أغاني وأكثر أراشيد FM.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: عاشوا يعطيكم ألف عافية.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد
1: عوفك. اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت كبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: متمشي وياني.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية: تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطة ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد موجة 91 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطة ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواع الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
7: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي

0: المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك إيه.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر، وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد الزيدي الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها لإدامة الاستقرار الأمني، كما شدد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى إلى تهديد أمن العراق أو أمن أشقائه ودول المنطقة، والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته. عقد الإطار التنسيقي اجتماعا هاما وطارئا بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة، وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد. كما قرر الإطار المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية. قال مصدر مطلع أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيزور بغداد يوم السبت المقبل، وأضاف أن الزيارة تأتي لتقديم التهنئة لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالإضافة إلى بحث استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة. ذكرت وزارة التربية في بيان أنها تنفي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موافقة وزير التربية على شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل استنادا إلى تصريح منسوب للنائبة منى الغرابي، وأضافت أن ما تم تداوله غير دقيق ولا أساس له من الصحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتظر من إيران رداً مناسباً لتجنب تصعيد أكبر، وأكد أن واشنطن لن توافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران حتى توقع طهران اتفاقاً مع واشنطن، وأضاف أن واشنطن لن تخفف القيود الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل دائم إلا بعد توقيع الأطراف على اتفاق نهائي. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزان يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM. شكرا.

0: وراهم
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للغاعة 3 الظهر
5: وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي يعني.

مساء الورد عودنا في العراق. الأشخاص راح يكونوا ويانا من خلال الموقع الإلكتروني تطبيقنا وأيضا من خلال السوشيال ميديا على البث المباشر بالتيك توك. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع وعطلة نهاية أسبوع رائعة. وحلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وكل اللي راح يكونوا ويانا شنو سؤال جميل. وش وقت آخر مرة جيت شغلك أنا إنه أنت مثلا وعدت وعد ورحت مثلا حكيت سالفة بيها كلمة لأحد، أوكي شو وقت آخر مرة وعدت وعد والتزمت بيها أو حكيت الصدق؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0211611117 وعلى 0 على الواتساب طبعا على 0720111415.

0: ما أدري.
1: طيب الأشياء اللي ممكن نحكيها إحنا كلها كذب أو أغلبها كذب، خصوصا بموضوع التفاصيل اللي إحنا نريد من عندكم. مش وقت آخر مرة حكيت الصدق وقلت سالفة والتزمت بها، موعد حكاية وعد، ممكن مثلا موقف عمل معين، أي شيء ممكن يخطر في بالك إنه أنت حكيت حكاية، التزامك ويا أهلك عائلتك جهالك الحب أشياء جميلة يعني ذني السوالف. فش وقت آخر مرة حكيت سالفة وحكيتي سالفة وطلعت صدق؟ يمكن واحد محتاج مرة يفكر بها هاي السالفة كلش، عم تشوف شنو اللي حكاه صدق لو ما حكاه. المهم أرقامنا على الواتساب 0720-11-4115 و0702-116-117 وعلى 0720-11-4115 صح. من نسيته

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: اهلا.
1: هلا حبيبي سلطان.
0: هلا ومرحبا.
1: شلونك؟
0: هلا وشلون الامور؟
1: انا تمام.
0: اي
1: شفت روتين الحياة؟
0: اي
1: نفس الوقت. تذكر نفس مرة من قلت لك عليها؟
0: اي
1: قلت لك من اخلص شغلي شاير عد تكي. اذا اتأخر دقيقة توقف حمرة، اذا ازيد دقيقة.
0: اي
1: فالحياة انا عندي كلها مصداقية.
0: زين هسه شو كنت اخر مرة طيت حكاية والتزمت بيها او كنت صادق بيها؟ وعد
1: والله اخر سالفة. مرة ذاك الويكند ويا السيد الوالد.
0: ايه ايش سويت؟
1: انا قايل لك احنا كنا انا قبل يعني مفتح مشروع وما ضبط وياي
0: ابوي
1: اخذه من عندي.
0: ايه
1: هو هسه موسم ضرائب شهر الخامس مال ذول الشركات. هو هنا اذا يعني شو اقول لك، اذا تريد

0: تطبخ لازم تفتح شركة.
1: طيب.
0: طبخة تبيع.
1: ايه.
0: فوعدته انه لا بابا هذا السبت احد راح اجي لانه هو كل شيء بين اسمي واسم مصطفى.
1: ها تمام.
0: اي مو هو باعتبار ياخذ تقاعد أيوه. من الدولة على مود الانشورنس أيوه. هو غالي.
1: زين.
0: بيع حلب الكندا.
1: ايه. طيب.
0: فوعدته لانه صار ايش قد يركض وراي راح يخلص الخامس اذا ما يسويها تصير له مشاكل.
1: لازم يسدد بالخامس طبعا. ايه.
0: ايه. فوعدته قلت له خلاص راح اجي اجمع كل الاوراق واروح اشوف سنحاريد
1: ايه.
0: واكمل كل الامور وصدق وفيت بوعدي.
1: وفيت بوعدك
0: يعني بس هي حقيقة الروتين والقانون هنا مرتب ايه. لك كل شيء
1: ايه.
0: لدرجة تمل يعني ايه. صدق رسول الله من قال خير الامور اوسطها هو لا هيك نظام
1: ايه.
0: ولا الخربطة
1: ولا الخربطة ايه عافية لا بس يعني بس تخيل انت من اسبوع يعني اسبوع كامل انت ما مسوي شيء يعني ملتزم بيه او حاجه بيه صدق
0: اي الباقي كله خراب
1: تخيل
0: هسه هذا خطيه هذا شو اسمه دانييل اللي وتش
1: اي
0: شو راح انهزم
1: ليش سويت له
0: والله ما سويت
1: لي. والله سويت
0: والله صعدته وقدمت له
1: والله كذاب
0: والله قام يوطوط
1: ضحكت
0: ضحكت دار وجه وراح
1: شفت
0: هسه ما اعرف دا انتظر اسمي يصيحوني اروح والله حرج شو
1: اسوي اي هسه
0: يصحوني شو اسوي النوب ايش طلع يحكي فرنسي كا ما صافا
1: النوب كومي صافا
0: قلت شفيك
1: زين
0: حيداني كل اللي قلت له شيل رجلك شيل رجلك شيل مما شوي فونزين
1: وعرفها شيل رجلك ما عرفها
0: شي عرفها
1: ما عرفها
0: فتنا عليها تتذكر لأنه تاخذ راحتك بالسوالف مقابل ما يفتهمك هذا أحلى شيء بحياتك
1: خبرها يا صدق أحلى شيء هاي طيب
0: والله شايف من أنت البوز ضايج من عندك تلعب بي جولة وبس فاك حق عليه ما يعرف ويقول لك يقولك أنا أعرف أنت تحكي عليه بس مع الاسف
1: بس مع الاسف عليك ايه حلوه هاي والله ايه. مع الاسف ايه طيب
0: والله استاذ سلطان قلت لك
1: اوكي اذا
0: جابرني
1: ايه.
0: واخر واحده من اسبوع واليوم احنا خميس والصلاه على النبي
1: حلو حلو حلو حلو طيب
0: تحياتي
1: لك حبيبي هلا وبيك مع السلامه باي باي هلا باي شو تريد تش ده يحتبي انت تغار من عنده ناخذ ويانا اتصال الو الو يلا اعلان اوكي روح
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوه ابعد شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج هاتف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: بس على سيارتك وتوكل يلا هذا الحكي الزايد عوفه
2: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد
6: ساعدوني
7: كم بدي
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت مشو يعني

يلا رجعنا وياكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم. ارقامنا على الواتساب 0720111415 وعلى 0780121115 0780121617. سؤالنا يقول ايش وقت اخر مره حكيت سالفه او وعدت وعد او انطيت موعد ووفيت به او كنت صادق بهذا الموضوع؟ تقدرون طبعا تعلقوني انا على البث المباشر على التيك توك اذاعه الرشيد، او تستمعونا وتشاركوا من خلال ارقام الهواتف. تفضل.

0: نعم ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الامور؟
1: شلون ساعه؟ والله انا مو زين.
0: ليش؟
1: البارحه الزوراء سلموها تراب.
0: يلا ويا الجو يا غير.
1: اي والله.
0: عادي متعودين انتم.
1: والله سلموها تراب والضغط لحدنا منازل ابو الطلاطين.
0: شنو؟
1: الضغط لحدنا منازل.
0: والله؟
1: والله العظيم.
0: ما يخالف عادي، ايش تسوي لها بعد؟ هي بعد رحمت.
1: اي والله رحمت. الله رتب
0: لهم اياها. الله رتب لهم اياها مرتب لكم اياها. اي والله.
1: والله.
0: طيب سولف لي، شكت اخر مره كنت صادق بوعد او انطيت موعد او حكيت السالفه والتزمت بيها؟
1: قبل يومين.
0: ايش عجب؟
1: ثلاثة سنين على سالفه. والله بعدين خاوتك تعال كم ناخذ اخذ وراح
0: زين.
1: اي ما شحنته.
0: ايش عجب؟
1: والله من الشحنه الشحنه وجب وجب مثلا من يقول لك جاي من واحد بينا على شغله.
0: ايه
1: مرتين ثلاثة أقول له أصرف لي إن شاء الله.
0: طيب
1: وشحن أسبوع.
0: إيه
1: يلا كمل هي.
0: وش عجب هذا؟
1: على شغلة.
0: هذا إيش عجب
1: مرة وعدة صدقت فيها؟
0: هذا إيش عجب صدقت فيها؟
1: هذا مو قال لي مرة وعدة.
0: ها
1: مو يعرف طبيعي من يلح. لا
0: إيه من يلح إيش تخليه على الشحن تبساع؟
1: من يلح تقل البلبل بعد.
0: إيه ها زين. طيب تحياتي
1: لك مغبي ما يرموك.
0: إيه يا والله صدق تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. اتصالك. هلا بيك. مع السلامه. باي باي.

طيب بعد أرد أسمع من عندكم شنو شو وقت وعدت وعد والتزمتوا به هذا الوعد، وش وقت كان وياكم فتشي التزمت به أو حكيت بصدق، وتقدرون تشاركون طبعا على الواتساب على 0720111415. ويمكن هذا شنو كاتب والله انضم. أوكي أهلا وسهلا جماعة تيك توك، تحياتي لكم حلوين جميلين ستة، بس تقبلون عادي ما عندي مشكلة. فتقدرون تشاركون وتقولوا لي شنو الشيء اللي التزمتوا به، وعد وعدته وحكيت، ولو طبعا انا اكو واحد انتظر يخبر ذاك يخبر بالوعد مالته، مؤخرا بدا يلتزم يعني فهيك. لا واحد لا هسه من يخبر اقول لي انت، بس انتظر يخبر. طيب يلا سمع سمع شو خلص اغاني.

ملكوت واه جهز جهز مثلا جلد سولف اطلع اي طلعوا غير مثلا يسوي لك يعني شو مثلا فاتحاني مثلا الموضوع يحكي عن كيفية الرؤية البشرية للفترة ما بعد المنطق.

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله يا هلا.
1: شلون الغالي؟
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: ازاد.
0: اهلا ازاد. صوتك متغير ازاد. شنو؟
1: والله ما ادري
0: ما ادري. اوكي طيب، شو كنت حكيت اخر مره؟ انطيت وعد وعد كان صدق؟
1: والله اول البارحه.
0: اي ايش سويت؟
1: اديت جماعه لجت من اسكندريه. اي عندهم شغل، قلت لهم عمي راحتكم علي.
0: اي
1: وديتهم وصحيت وياهم. وذاك اليوم يعني قبل شهر باليد نظف السياره. اجن اثنين نسوان. مساء الخير. مساء الخير.
0: اي
1: قال يابا جماعه جايين علينا على مره. يابا منو الولد؟ قالوا علاوي.
0: طيب
1: علاوي مدرس.
0: ايه
1: قلت لهم عمي على خوش علاوي.
0: ايه
1: بس ابوه شاخر.
0: زين
1: قال له شلون شاخر؟ قلت له والله الصبح ساعه بالسبع يوقف بالباب الطريق صانيله بالشورت.
0: ايه
1: يطيب تلافه. يراوي سيراوي عضلات للنسوان انه بعد يطل جو.
0: طيب وهسا ايش عليها بالوعد؟
1: مو يعني مو هذا كلام صحيح.
0: ها اوكي.
1: ما كذبت علي.
0: اي ما كذبت علي. زين اوكي.
1: اي ما كذبت علي.
0: جيد. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا هلا ومرحبا، مع السلامه. باي باي. هلا بك.

0: نور عندنا كاتبة صعب ترى شعوب ما عندها التزام إذا ما يلتزم قانون وشغل وفايدة صعب تلتزم بوعد بدون ما تكون مستفادي والله صدق يا حي. طيب يلا شو وقت آخر مرة كنت أنت على التزام بوعد أو موعد وكان عندك وبقيت وياهم يعني أو أعطيت لهذا الشخص تفاصيل خاصة بك وقدرت خلاص قلت أنا ملتزم بهذا الوعد اللي أنا وعدته لهذول الأشخاص والجماعة الواتساب وينهم؟ يلا ألو أهلا
1: صباح الخير
0: صباح النور
1: بسرعة طبعا شنو أنا تفاجئت
0: حيث
1: ما متوقع
0: صدق
1: مار نبات الله يهدي علينا نبات ماكو ماكو ما أعرف يعني شغل هو شنو عجاو ما أدري يشتغل على أيام شلون يعني
0: ما على أيام
1: بعد شنو بس بس بس تقيت ما شفتك عجاو يعني
0: دا حسيت بصفك
1: قاعد
0: بالسيارة مو على السريع من قعدت
1: اي والله ما في شيء
0: سولف لي شو وقت اخر مره طيت وعد
1: والله سلطان ابد ابد ما التزم بموعد وابد ما التزم بش اسمه ما ادري يعني هسه صار لي ساعه افكر اكو شيء التزمت فيه ما التزم يعني انا خصوصا بالمواعيد
0: لا
1: مضبوط اي والله سلطان ما اتذكر بس انت واحد اتذكر قبل اسبوع واخيرا يعني هاي يوميه واعده
0: ايوه واخيرا اخيرا
1: انت مالت اللابتوب
0: زين
1: فيها مشاكل فاخر شيء سويت هي يعني اخر شغله يعني
0: زين
1: يعني بس شنو هالحكي شنو الحكي اي اسم من عندي راح يوديها يعني راح يصلحها هو ما يستعملها هواي ف بعد كتابة صارت قريب عليه بس شنو يعني شلون واحد يعني رجل هنا أرجع أروح أسوي هي ويلا لا شوي
0: يعني أنا بدي أفكر مرتين على السالفة
1: أفكر مرتين
0: بحكي
1: لو لا أسويها لو ما أسويها أنزل أروح للبيت لو لا وأنا شفت كلش قريب عليه فرحت بعد خلاص بس أسوي هي على الأقل حتى أسوي براسه يعني مثل ما نسوي
0: فضل
1: نسوي
0: له
1: شيء اي اخر شيء سويت يا اي بس والله سلطان ما التزم انا من من من كنت بالعراق هاي شغلته مو ما التزم انه انا يعني احاول اكون انه لا بس يعني ما اعرف هي ما ادري ليش تصير انه اذا اوعدك في مثلا السبعة بالليل اجيك بالثمانية يعني لازم ساعة ورا
0: ها هيك اوكي زين شغلته خفيفة يعني بس مو مال انه تروح له اصلا
1: لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا مو مال هيك هاي ضرب بوري يعني كامل لا لا يعني
0: هيك بوري كامل
1: بوري اي لا قلت في بوري اي بي اي بس دائما حتى مثلا من الشباب بنطلع وهاي دائما

0: ما اعطيهم موعد صحيح، لان راح شو اسمه يسبوني ويظلون
1: يتنمرون
0: يدقون علي ويقولون لي لا تاخرت وتاخرت، فبعد ما اعطي موعد خلاص يعني. هم هم عرفوا السالفه.
1: طيب
0: اي
1: جيد اوكي حبيبي. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا،
0: هلا
1: بك،
0: الله
1: مع السلامه.

طيب مستمعينا، طبعا احنا بعد نياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. وسؤالنا يقول: ايش وقت اخر مره وعدت وعد والتزمت به، او قررت قرار واوكي، او انطيت موعد لشخص والتزمت به؟ يعني ايش وقت اخر مره حكيت الصدق ما كنت تكذب؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617 وعلى 0720111415. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال التيك توك، طبعا على البث المباشر، وتكونون ويانا على الهواء ونسمعكم ونسمع يعني. أولا على التيك توك راح تكتب، أنت ما راح تسوي شيء.

0: يلا الو.
1: يا الله
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا الله يا الله
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلونكم عيني؟
0: شو الاخبار؟ شكت خفيف
1: يوم وين شغله مدينك من البارحه
0: ايش فيك؟ انا قلت لك ما قلت لك تبث اشاعات؟ لا تبث اشاعات ما اسمح لك.
1: يلا بقى لا اخر هاي مسلسل
0: باع منير الاخ باع منير ايه
1: منير صرح راسا
0: ايه
1: نزل البيان رقم واحد منير اكره المسلسل اللبناني
0: ايه
1: اسمه كراميل من اسمه
0: ايه
1: من تاخذ حبايه هيك هاي تاخذ كراميل تقوم تقرا افكار المقابل يفكر انا من ما حبيت افكار رميض
0: ايه انا ارضحك عليك لان قلت انا دار ذاك عليه قلت انا اكو شخص راح يتصل وهو هذا الشخص كان ما يلتزم بالموعد وقام يلتزم وهو انت طبعا بلال والله
1: شلون يعني
0: كنت ما تلتزم انت ما فد يوم التزمت الموعد وجيت نفس الموعد الا مؤخرا يعني
1: لا من مو ترى ساعه مرات توقف والله
0: لا لا والله مؤخرا قمت تلتزم بس قبلها يعني سنتين انت ما ملتزم
1: طب الاعتراض
0: والصلاة شنو اعتراض حجي ماكو واحد يقول بس بثمانية يجي طب الدعش شنو السالفة
1: يعني أنا هذا حطمت الأرقام القياسية
0: اي والله
1: شلونكم عيني
0: سؤال أخبار يلا شو وقت انطيت موعد كلمة حكاية أو سالفة والتزمت بيه حكيت الصدق يعني أو واحد قال لك على سالفة حكيت الصدق
1: يعني هي مؤخرا آخر اليوم الصبح مو صبح يعني بالوحدة والصبح ماتي بالوحدة
0: ايوه زين
1: ايه شقدي العينتين
0: ايه
1: استاذ بلال قلت لها عندك ما من يقول استاذ بلال عنده مصلحه من يقول بلبل ما عرفه من يقول بلبل يعني جوعان اقول واحد لك مثلا
0: اي
1: من يقول ها انت وين يعني تعال ده متعارك
0: زين اي حافظه
1: استاذ بلال اي حافظه استاذ بلال عندي شغله وياك قلت له قول استاذ امرني والمدير امرني
0: أي.
1: قال والله جماعة موصيني على شغلات ومستحي قلت له شنو يمك قلت له هاي القائمة دفيتها قلت له هاي المن والمن

0: زين هاش عجب هاي.
1: هذا لازم لازم يتدرب. لا ما انا مو علي
0: ها انا على مود والله
1: ماشي بالنص
0: امشي روح القت مش اسمه
1: راح اخذ 20 من وميط
0: ايه بس زين اوكي هاي خلاص.
1: هو ايش مدري من راح اجيب هالقد دفعه
0: ما يدري
1: اصرفوا له
0: ايه
1: لا صرفوا له
0: ايه
1: وكان هو كان ما انطيه الحسابات يعني زحمه
0: لا ثقيله شو تقول له مثلا نزل من الحسابات هيك شيء سوالف لا طبعا
1: ايش مدري لا هو راح اخليه يكتب ورقه يعني شلون مسواك شخصي القد الحساب بس اشوف الرقم ما اشوف التفاصيل
0: اي بالضبط
1: وهذا راح
0: بليزك.
1: اول واحد
0: طيب
1: حياتي بالدنيا
0: ليش ايش وقت تروح له هاي
1: الجامعة بعد وقت
0: يلا اوكي يا محارة الدنيا صح
1: اي حارة الدنيا
0: يلا تمام
1: يعني أوكي. بالستة يقول بالسبعة
0: يلا تمام اوكي اوكي حبيبي
1: يلا
0: نلتقي يلا ان شاء الله يلا فاصل ونرجع

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية: نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطط ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواع الجوية: ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
6: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أبقى.
7: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
7: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني.
7: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على طريقكم. ويا ويل اللي تاخر.
11: انت الكبير
12: يا بعد روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نكتب شو يعني

طيب استمعي، طبعا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم عن طريق وسؤالنا: شو وقت اخر مره كنت صادقه بوعد او موعد او صدقت ويا احد وقلت له على سالفه وكنت يعني حكيتها مالت الله؟ خلينا نقول ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617. بامكانكم الاتصال ايضا عبر الواتساب على 0700 11 115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون في حلقة اليوم. وبإمكانكم أيضا تعليق عبر التيك توك على الصفر شنو تيك توك صفر لا صفر تيك توك إذاعة الرشيد ضد زين صفر إذاعة الرشيد. تعلقون على التيك توك مالتها، حلقة جميلة والله كذب والله والله.

0: اخر اتصال يا انا. الو
1: كبير.
0: هلا
1: شلون الصحة؟
0: شلون الامور؟
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك. شو وقت كن صادق انت؟
1: والله سلطان
0: اي
1: بالله العظيم وشكرك والله والله والله
0: زين.
1: قبل 10 ايام او 12 يوم
0: ايه
1: خبرني ابويا قال مصطفى شلونك؟ قلت له قال يابا تدري انا مرتاح.
0: ايه شو عجب باليابا؟
1: قلت له ليش؟
0: ايه
1: قال لا طب واطلع براح.
0: ايه
1: قلت له ايه؟ قلت له مو انا ما عندي شو ياخذ بس انت الله يحفرك قبالي.
0: ايه
1: قال بابا بس خلتني ان شاء الله. انا ابوك انت ابويا.
0: ايه
1: قلت مو انت تحضر تصير قبالي يعني هو رب العالمين اللي يخليك عن.
0: ايه
1: قال زين هذا اتفق اتفاق يعني. قلت له ما يعني. لا اتفاقية جنيف تفيد وياك.
0: ايه
1: ولا اتفاقية ساكس بيكو.
0: زين ليش نطيف فرسته؟
1: اي اتفاقية
0: ينطيك
1: اي اتفاقية حجي. قلت له قلت له اني اريد مقابل.
0: ها اوكي يحب الرشوة الولد. ايه
1: اي قلت له انا قلت له رجال احب المقابل. قلت له انا ما اسوي شغلة بلاش. فانت يعني عندك ستايل جديد عندك نموذج جديد.
0: ايه
1: شوف لي.
0: ايه
1: قطعة قماش من عنده من نار.
0: أي شيء
1: بنطرون من نار. والباقي تعرف شغل
0: زين.
1: قال أفكر. قلت له أفكر وبعد حتى عرضه رجع للجواب.
0: والله اتفاق جيد.
1: فهاي أصارف حتى أرضي كلام.
0: والله العظيم اتفاق جيد بالقرآن.
1: زين تدري شنو سلطان؟ سلطان أنا الدبس ايش قد سخين.
0: زين
1: الدبس أنا ما يقف على ظهري.
0: ايه
1: والكلام مو عد هذا. لا هذا ما ياكل
0: ما يشتغل.
1: بس انا اقول لك يعني اي يعني ذيك المره راجعت الخطه مالتك اللي قلت عليها.
0: اي
1: هسه انا دا استثمرها. قلت له شوف في قميص
0: اي
1: بنطرون كاسكيت
0: بالضبط اي شيء ما عندي مشكله
1: لو
0: والله العظيم يعني ما اعرف شو اقول لك بس هذا الرجل يعني عمي هذا الى قصر بالجنه الزلمه بالله بس من وراك الى قصر بالجنه.
1: سلطان والله العظيم كله انتيكاتي انتيكه.
0: اي هو
1: بالله العظيم
0: دا اتخيله يعني شو اسمه يعني ابو مزاج دا يعرف شي شي شي يجيب.
1: سلطان والله منه كلك انتيكه انتيكه.
0: اي بس كاشان غير
1: حجي. شنو كاشان؟
0: زين
1: هاي الخدود الورديه.
0: الله اكبر يا يابا.
1: لا بالاقول لك هذه ذيك المره شفت لقطه حجي دخيت. يوم انا نايم في راسي صار يعني دماغي مشتت.
0: عمي ذواق الزلمه
1: زين وين لقيتها؟
0: شلون؟
1: يعني هاي البضاعه وين لقيتها؟ شلون؟
0: دفاني
1: حجي ما يسولف صار
0: علمت تتعلم زين تتعلم منه
1: حجي ما اقدر اني ما اقدر اصل. سلطان بالله انا احب الفضيحه احب اصير مشهور كذا.
0: انا بليزك زين اموت على ذنبي الفاينل
1: يعني يعني يقول لي حددك اكيد.
0: اوكي
1: ترسي مشهور.
0: اقول لي بشرفك.
1: يا حب الفضيحه
0: صدق حب الفضيحه. طيب تحياتي لك ابو الصوف حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. مع السلامه باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: وعد بلفور ما يرهم؟
0: لا ما يضبط مصطفى ما اي وعد بالدنيا ما يفيده
2: ابد
0: والله العظيم.
2: ادري هاي الكاشان بس انتوا تلوزون ببحتكم ما تلوزون يعني وياكم.
0: هو الزلمه هو ما ادري كينش هو قاعد يحكي على ابو ترى يعني يعني بس خلي ببالك يعني ما ادري هو ابو ما عايفه ما عايفه تخيل ما عايفه ابو هذا اذا طب ويا شراكه يموتك تموت.
2: لا مو خسالفه.
0: اي لا شنو ابو الصوف ما يعض بس ما يحب يعني واحد ياكل وياه.
2: الله يعطي صحه وعافيه الا والابو.
0: طيب سولف لي شو وقت اخر مره وعدت وعد حكيت كلمه او انطيت موعد والتزمت بيها 100%؟
2: والله سلطان انا بصراحه غير ما عندي مواعيد ما التزم بيها.
0: ها
2: قال الموعد لازم التزم بيه. ما عندي شيء انه اطيت موعد الواحد وما التزم بيه. من اقول لك اجي من اقول لك فلان ساعه عندي فلان ساعه يمه.
0: والله
2: ما من والله ما من خصوصاً احنا هنا غير. من يقول لك وعدتك اجيك بفلان يوم يجيك.
0: زين
2: بعد لا ما تخابر يعني
0: وعد انطيته وتمنيت تكذب.
2: وعد اطيته وتمنيت تكذب
0: يعني كنت والله قايل له ما اقدر مثلا

0: او مثلا لو
1: اي اي إيه هذه اني جبرت عليها اكو مره من المرات
2: إيه.
1: زين زوليا كاشان مثل الاخ مصطفى ما قال
2: إيه. زين
1: اعطيتها وعد وردت ما هذا بس صارت بعد
2: إيه.
1: اي صارت وانا من شفته بعد ما عجبني بس شو اسوي بعد مشيناها
2: اوكي
1: اي والله قلنا خلنا نروح بعد
2: قلب والدته
1: بس سويناها اي والله سويناها وديه يعني
2: ها حلو
1: قاعده اكله اي والله العظيم قاعده اكله ويلا تيم مال يا صفنت علي ايش السالفه
2: قالت لك شو السالفه
1: والله ايش
2: اي قلت لها والله هذا اللي جه عذريني
1: دفتر
2: انا اللي قدرت علي
1: دفتر يعني اي
2: زين طيب
1: ما شاء الله كانت كل شيء سمينه الله يستر علي
2: يا به
1: اي والله ودفتر والنبي والنبي دفتر
2: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
1: الله يخليك

يلا شو وقت انت اخر مره سويت موعد او انطيت موعد على سالفه والتزمت به وما كذبت؟ هاي وحده. اثنين، ممكن شو وقت اخر مره واحد طلب من عندك سالفه وقلت له ها، او مثلا انه انت كنت يعني صار سالفه وبيك مجال

0: كذب بس ما كذبت، ما ردت هسه ما رهمت يعني في تفصيله معينه. وهذا اعتقد احنا في حياتنا الان شوي يكون صعب، لان اغلب الناس احنا اليوم تكذب هسه من جزء من تكذبه بيضه وتكذبه سوداء وتكذبه بنفسجيه وحتى تكذبه رصاصي، فبالتالي رماديه. فبالتالي ايش وقت اخر مره سويت هذا الموضوع؟ اذا كنت بنيه او ولد طبعا، اذا كان ويا صديقاتك، لان احنا طبعا نعرف البنات اغلبهن ممكن يخفين الحقيقه مو كذبن. اوكي انا اشوف مال كذب مال يضمنها اي انه شويه كتم من عندي البنات، بس الشباب لا يعطيك اياها بالوجه فول كذب، يعني بدليل اذا احنا نحكي عن كذب فكذب. المهم خلينا نحكي عن صدق، خلينا ناخذ بيان اتصال. الو مرحبا، هلا وعيني،
1: شلون صحه؟
0: شو كذا اخر مره كذبت على مقاول بشرفك؟
1: كذبت؟ لا لو صدقت وياه
0: هسه ما ادري، انا احسك مو انت صدق الصعبه.
1: لا صدق زي يوم جاي يعني.
0: ايش عجب؟
1: انا اقول لك حاجه، شخصنها وياي
0: الله،
1: صار عندنا اختلافات اداريه، شخصن الوضع وياي
0: زين،
1: قلت لك شخصنها وياي ترى انا اودك اقل اقرب فرصه ترى اوصل لك اكبر منك واكبر من عندي.
0: اويلي؟
1: لا شو لي سوي سوي روح. زين. واحد الحجي.
0: ايه.
1: مدى زو علي. كان يقول مهندس احمد وين؟
0: ايه.
1: كان يجي قاعد توصف كم لفرصه وبيقول لك الحجي بس لا انا ما كنت موجود من البدايه قلت له شنو شكله؟
0: ايه.
1: قلت له من سبعة سلمت؟ لا.
0: ايه.
1: كان يقول لي سلمناه اليوم. قلت له ابغى عندك الحريق بدك تاخذ مكامل.
0: قاعد. الله اكبر جاب لي بعينه زين.
1: ايه قالوا شكله فقلت مو ودي كان وعدتك انا
0: زين.
1: ايه هاي كانت
0: حلوه. وش صار يا سبب؟ هو عرف يعني شنو التبعات اللي تصير عليها؟
1: صارت سكجول تايم مال البنايه الثانيه قل.
0: ها بس دقه طيب احمد هاي كلش
1: يعني لو تسلمني لو تطلع قال له اخر شيء
0: او لو سلمني
1: لا تطلع.
0: تطلع شنو يعني تطلع؟ تطلع من الاشراف على المشروع؟
1: اي يطلع اذن يعني سلمني
0: يعني سلمني. لو سلمني لو سلم لي
1: لو سلمني لو سلم
0: لي
1: سلطان سلطان والله سلطان يا وانا غير انا اشتغل على على الشغل كوادات وما ادري شنو دقيق كلش في الشغل هو النوع اللي يحب
0: دقيق لو نحس اكو فرق دقيق لو نحس
1: لا دقيق.
0: دقيق
1: لا لا لا يعني الامور اكيد
0: اوكي
1: اللي ما عرف ريكورد مثلا
0: اي
1: زين بس لا يعني الامور اللي عرف ريكورد دخلت اللي كان يسوون بالبدايات يعني تكامل مجاري والمي والحريق والساحبات ما بدك تزن مزعجه كلش يعني تنفيذ غالي وصيانته اغلى بعد
0: ها
1: اي يعني لازم تكون دقيق في الشغل مالك
0: اوكي
1: اي هو علينا هناك شنو يقول لك لا كمل
0: اي ارض خلص اذا سلمها اذا وسش عليها بعد ورا عود خليج جوا عود يرمم يعدل يسوي اي يقول لك مشت هي وبدليل هذا اكو بنايات اليوم او كو مشاريع تسلم يعني بها كومه مشاكل هسه اذا ما كانت مشاكل مبينه طبعا هم يعني ممكن انت مهندس تعرف اكثر من عندي بس على اقل تقدير المشروع اللي ما بين مشاكله يمشي بس اكو مشاكل بالداخل تكلفك
1: مشاكل بالداخل بلخص بس المجاري والماء
0: مجاري الماء يعني هسه هاي جديده مال سالفه السبالت والبوار الفوق والدنيا ينزل لك رطوبه يخليك البيت يصير يصير كلينسي
1: بلخص على السبلت اذا ما عزل عزل صحيح او مو عزل صحيح يقول لك عزل صحيح هو بس الماده اللي جايبك اياها مال العزل صينيه لو شوف
0: المعادله
1: التقليديه
0: ماكو
1: هذا تعبر لك رطوبه فبس لك الجص دمرت لك البنايه كلها
0: اي خلاص طيب
1: اي ما حبيت فان وعدت وعد قلت له والله دير بالك من عندي ترى يعني هاي انك شو تحكي ترى ثاني
0: زين لو ما حكي
1: من هاي بابا علي تقبل اي بس الحريق ما كامل حرام
0: للاسف زين اوكي
1: ايه حبيبي
0: تحياتي لك شكرا جزيلا حبيبي هلا هلا طيب ناخذ اتصال الو
2: الو
0: الو
2: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله اهلا
2: اهلا
0: شو الاخبار
2: شو اخبارك
0: انت شو اخبارك
2: الحمد لله
0: يا هلا
2: هلا
0: شو
2: اخبارك امورك
0: والله زين الحمد لله
2: تعرفتني لو
0: هيك دجاريني لا دجاريك
2: اه
0: لا اوكي

0: دكتورة شلون أخبارك؟
1: شخبارك؟
0: شلونك أنتي؟ يعني يعني يعني مو يعني عيب عليك تسألين هذا السؤال ما اللي عرفتني لو لا؟
1: لا داهرك
0: شبيه؟ شو داهريني؟
1: إيه.
0: سالفي لي شو وقت آخر وعدتي أو انطيتي موعد أو سويتي سالفة؟
1: أنا وعد عندي أكو وعودات اثنين يعني.
0: وعودات إيه؟
1: يعني وعد.
0: أي.
1: وعود
0: إيه.
1: وعود بما انك انت عربيين
0: اي زين
1: زين وعود وعود اكو لا يعني انت من توعدها ولازم تلتزم بيها هاي ما وعدها للقريب
0: طيب لا اخر واحد صدقتي بيه صح
1: لا يعني هاي الوعود جديات الوعود اللي فعلا لازم تلتزم بيها بالعائله مثلا يعني بنتي اريد فلان شيء اذا صار شيء طلعتي درجه هاي
0: التزم فعلا بس تدرين هاي
1: بس
0: اقول لك هاي لحظه التنفيذ مالتها دائما انا اشعر بالندم اقول ليش حكيتي
1: وعود من
0: هاك تصير اي كملي
1: يعني والله واكو ذيك الوعود الثانيه اللي تقدر بيها انسحاب تكتيك
0: اي تنسحب زين
1: هاي ما طلعت اكثر شيء
0: ها ما طلعت
1: أي. هاي مثلا انا يدرون بي اوف مثلا هاش وقت اي عندي اوف مطاعم او كنت واعد
0: مثلا
1: يجي الاوف شايف من هذا اللي الطرشه
0: اي
1: خبرت حاج اطلع
0: تغليسه اي
1: ايه
0: خابر لا هاي بالمناسبه دائما انا عندي سالفه مثلا انه اذا انه يا مثلا مو متواعدين اليوم إيه انت ما خابرت ما ذكرتني
1: اي والله
0: زين يابا احنا
1: ما تخابرين انت يعني ايش مدرين يجوز عندك ضرب عندي شغل يعني قلت لك انت تعرفيني انا اليوم اوف وما عندي شغل مثلا يعني انا اقف بعينه
0: طيب زين بالبيشن عندك انت هم مرات يعني ايه. شويه يعني تعلسيهم
1: يعني شنو
0: قصدك يعني تعلسيهم مثلا بسالفه بهاي
1: لا لا
0: ها
1: لا مرضاي ما علسوني والله
0: والله
1: عندي مصداقيه كلش والله وياهم يعني اقولها هاي واحد اثنين ثلاثه يعجبك
0: ها ما يعجبك براحتك
1: اي هذا علمي وهاي خبرتي هاي اقول لك هاي يعجبك حتى مرات مثلا شغل عمليات شيء مثلا تقولي دكتوره مثلا فلان هي شي سعر اقولها اي روحي
0: شنو
1: حبيبتي انا بالنسبه لي عمليات
0: اي تقولي لها روحي
1: مثلا اي مثلا اقولها مليون
0: أي.
1: مثلا
0: أي.
1: مثلا لا شفت انا فلانه ب 600 اقولها روحي علي
0: ها اي والله دكتورة تماما تخوفين
1: يعني لأنه أنت متقلل ما فهمتك
0: طبعا إيه يعني ذاك يوم كان حوار يعني عندي ويا شخص قلت له
1: يعني شلون هسه أنت شلون هسه مثلا أنت أبو مال أو أبو إعلان تسوي مثلا
0: ايه.
1: يقول لك هو أنت إعلان نفرض إعلانك تسوي نفرض 500 أو 1000 دولار
0: ايه.
1: يجي يقول لك معود ذاك اللي يسوي 200 دولار شو قلب
0: 200 هو روح عليه بالضبط إيه أنت له قيمة سوقية
1: يعني أنت مقيم نفسك وتعرف
0: شكرا بالضبط إلى قيمة بس هو قلت أيوة خلاص أي مالها
1: مثلا أنت من تجي تقول له مثلا أقول له روحي حبيبتي أنا خاف عليك ليش تدانين وتبزحمين نفسي
0: أي.
1: وتحرجين روحي
0: طفع.
1: روحي
0: أي.
1: فهي مرات تقولي لا مو أنتي ونعرفك وهاي أقول لي كل شي بقيمته وكل شي
0: بفلوسه
1: تعرفيني وإلي خبرة وأني ولعلمك هاي مرتاي يعني مثلا فد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أنا زين بس هاي احنا الشعب العراقي هذا اللي لازم من هاي شايف يفرفر
0: اي حب هاي السوالف هو
1: هاي اللي يتعامل
0: أي.
1: حتى بالعمليات والشغل
0: صحيح صح
1: فلا والله ما
0: اقدر عليه طيب حلو اوكي والله عشتي ليش تحياتي لك دكتوره جميله شكرا جزيلا وانا ممنون منك شكرا هلا بيك باي باي باي
2: جيب لي هاي
0: جيب لي هاي
2: وشهدها

0: طيب ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: هلا اهلا وسهلا.
0: شلون الاخبار؟
1: مو طول توابل الاتصال؟
0: لا عادي.
1: لا والله طولت.
0: لا طبعا دكتورة جيراني وكيفي. الدكتورة جيراني وكيفي.
1: انا مالي انا ما دحكي على الدكتورة ولا اجيب الطالب الدكتورة. لا لا. انا ايه؟
0: انت لا لا. هاي صدق جوابا على المسج انا ايه انت لا لا.
1: انت حالي. حالي ملح بلي.
0: والله اليوم دورتك على السالفة ما لقيته بس قادسك يا والله.
1: والله العظيم جاعد غطغطات انت.
0: والله العظيم وحدة من الدفنات.
1: علاقتنا تصير توكسيك وايد. والله ما نهايتنا يمكن مو حلوة.
0: مو حلوة ايه. نهايتنا واحد ايه ما يحكي الا اخ.
1: ما فيها اي تفاصيل.
0: لا ما بيها اي شو يسموها نهايات جميلة. هاي ماكو نهايات جميلة يقول لك؟ ما بيها. لا ماكو. طيب يلا قولي هسه شو وقت اخر مره موعد كان صح التزمت بيه كون صادق بيه خلينا نقول او وعد
1: شنو الصادق لو كنت يعني مو صادق.
0: لا شنو الصادق عن سؤالي اني شنو الصادق انت
1: والله
0: ما اتذكر وعد الظاهر ليش قلت اخر مره
1: قرانا لك علاشه وين عندنا وعد صادق
0: ليش
1: يا بكر اخر وعد نشره ختكته بعد ما حكى ذلك
0: ايه وش هذا كذب؟ هذا كذب لو صدق؟
1: أنا كذب؟
0: لا صدق كذب.
1: أنت صديقه تعرف؟
0: لا مصطفى كذب المستحيل ماكو.
1: يعني أنا العالم قام يسالف فيه. إيش فيه؟
0: إيه.
1: لا
0: جاي
1: أنا كذب.
0: إيه لا ما كذبته
1: لا. لا.
0: بالعكس. بالعكس مرات استغرب العالم يعني. ممكن مثلا انه شلون تكذب يعني انا نموذج مو عارف شلون يكذبون
1: انا فرحيه المفروض هسه احنا مو بدنا
0: نحكي
1: او بدنا نسولف سالفه المفروض ما حدا يقول
0: بالضبط
1: صدق
0: اي حتى صدق ماكو
1: ليش تشكك بكلامي
0: اي
1: لازم انا اذا صادق ليش احلف
0: لا لازم ايش تحكي احنا ايش نحكي يقولون طبعا
1: ايه تم
0: ايه تم صحيح
1: تم ازرقنا بسيان تم
0: خلاص
1: ما يحتاج شنو تاخذ وتبطي وها صدق والله
0: لا
1: عليش ما نطلع عليه
0: ايه عليش بالضبط ايه
1: ما تستاهل الموضوع ما يستاهل
0: عالم
1: ما تقدر
0: مصطفى عالم ما تقدر تعبنا احنا من هاي السالفة والله
1: العالم والله حجي هو صاربه
0: ايه صاربه
1: والله يطلعون شو
0: والله العظيم راح يترك التليفون بالخط
1: والله ليش
0: يختفون
1: والله ما ادري
0: ما اعرف طيب تحياتي لك انا بالعكس ممنون منك اني
1: الله يخليك ما تطلع اليوم وين
0: بعدين ما اقول لك
1: ايه انت تقول
0: بالليل يجنك لا تستعجل
1: بالليل يطلع
0: بالضبط ايه طيب تحياتي لك ابو الصوف هلا بك باي باي

0: حشو. يلا ناخذ اتصال. الو.
1: خير.
0: مساء النور.
1: شلون ابو السلاطين؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: اخبار امور.
0: اهلا وسهلا. منو جاي؟
1: ابو صقر.
0: اهلا. يا هلا. ايه.
1: مو هواي؟
0: شنو مو هواي؟
1: اقول لك هواي غايب
0: صاير. اي والله هواي. هو احنا اللي يغيب عندنا شويه يعني نرتب له الحكي.
1: الحرية
0: يراد لها هواي تكلفات. ايوه صدق يراد لها هواي. طيب شو وقت اخر مره كنت قطيت وعد وكنت صادق بيه او وعدت وعد؟

0: حد والتزمت بي او انطيت كلمه او كنت صادق اصلا بسالفه برايي بموضوع معين. يا طبعا اقرا ده صفنا
1: يا رجل صفنا هواي شغلات يعني اذا والله ما ادري
0: شو ما هاشم صدق كذا
1: والله ما ادري يا يابا
0: والله ما ادري يا يابا
1: مو
0: هاي
1: قبل ست اكو واحد حكم ست اشهر
0: اي
1: فقال له ايش صار قال والله يابا ما ادري
0: اي
1: تعرفه مو
0: اي اي
1: بس المصداقية ما صارت والله يا ابو
0: مايك هسه انت ما تدري بيها
1: هوايت نتواعد نسوي بلان كذا
0: موعد وعد رأي
1: المشكلة والله ما ادري
0: زين شغلة اقول لك شغلة حكيتها وكذبت بيها بس كنت تتمنى تصير صادق يعني تقول الصدق شنو الصدق ما فات من يمك انت مثلا ما عندك علاقه بيه لو شنو
1: لا لا
0: ما ماخذي في المدرسه
1: حاليا سلطان ابو
0: سلاطين
1: اي في شيء نادر
0: والله بالقران
1: مو صحيح
0: والله نادر
1: نادر في في زمن نفتقر لهذا
0: هسه انا اقنعك انه هو نادر بدليل اليوم المشاركات ضعيفه
1: صحيح
0: تخيل مشاركات اليوم بالبرنامج ضعيفه
1: ما ادري يعني نحكيها ببساطة.
0: ايه.
1: دائما نوعد في شيء ما نسوي.
0: ايه.
1: الو. ايه. اقول لك والله
0: ايه.
1: ما ندري.
0: ايه. نوعد. ايه. جات خلينا نشوف والله وين حتى وين حتصفى. تحية حلقتنا لهذا اليوم على 0720 على الواتساب طبعا 0114115 وتكون ويانا على الهواء مباشرة وتجاوبني وقت آخر مرة كنت صادق بيه.

0: شوية شوية
1: شوية. يعني مو هواية هي، بس بدي كسرها.

Ouais. Bah, dis-moi aussi. Ouais. Ouais. Et là, ça te casse.

0: زعلك من اي من زعلك من بكر
1: اي اي عافيه اي
0: من زعلك من بكر
1: متفاعل
0: لو يعرفي بحبي لك لو يعرفي لك صدقني ما

طيب مستمعينا طبعا شكرا جزيلا لكل اللي شاركوا ويانا، اتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع رائعة وجميلة. احنا الاشياء موضوع الصدق هذا اعتقد شوية صعب بالنسبة لنا كافراد، واتمنى من الجميع انه يعيدون النظر على الاقل بهاي السالفة. هسه اليوم انت مسموح لك تكذب ايش قد ما تريد، خميس ويكند امورك طيبة، باكر يعني جمعة مباركة من بداية الاسبوع الجاي عادي الك حاول تلقى لك يوم تكون صادق فيه. إذا جربتوا هاي التجربة مستحيل راح أحد راح ينجح بيها، لأن تكون يوم واحد أنت صادق مستحيلة. نلتقي على خير، تحياتي لكم جميعا، باي.

0: 愛してる。
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى لتهديد أمن العراق ودول المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد. مسرور بارزاني يزور بغداد السبت المقبل لتهنئة الزيدي وبحث استكمال الحكومة. وزير المالية يوجه باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين لإنجاز إجراءات الرواتب. التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. ترامب: ننتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر. قاليباف: الولايات المتحدة تسعى لبدء حرب جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن مقترح 14 نقطة. رويترز: بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بمضيق هرمز. روسيا والصين تهاجمان خطط ترامب لبناء القبة الذهبية. الأنواء الجوية: ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.
7: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب انفاسي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ثبتها على الرشيد FM.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: الرشيد اف ام إذاعتك جديدة على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم يسرى
0: إيمانهم طبعا
1: كلهم يسرى
0: إيمانهم عطني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوف حظنا قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويا هدوم.

0: بعد شغايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
1: انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.

أبعتذر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي علم

I'm not going to be able to do it.

0: سهرة سعيدة وحفلات الرشيد.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورن طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك طمني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام، جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم

0: الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو على الشعار
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا والصبر جمر ورا الأضرار كاوينا.

0: تفرقنا السنين
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
3: FM

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد اف ام